بعد قسمتي اتسيرو just the way you are هي التكنيكام سرينتم ايماني فوكتوك هتكيش اوي دون شا جيتار اليولينش لازوي توفا بيو افتر بارتي شو فيلم ايش حتل نيوسي كي باشا ميشور لشيات سانيش فوغونكيو باروش بي دي بو يديت اني على راديو ايد سيلي تشنا